إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن أنتم مسلمون جماعكم مسلمين pelaksana ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita siang ini di Jumat hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul

ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال تعالى في كتابه القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم

آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة كما ما تصنعون أكيد. Mais ça là.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.